0: دوك اللي ما سبنيهمش الدار دوك اللي ما كانوش الدار كانت الفستا كانت 6330 اورو من
1: نقتلنا الوامن فيديو عشان نسرش نقبع داش من الاول ورا 3 اورو بدايه

وساز السمية كفادهم كم دقوا وتليتا ندور لين جسو تالهنينة دفينة ونيدو في المكين التلبة تسية تحنينة كبيرة.